سي باتش بامكا البايلي دي لوس نيغريتوس شوخ شي ما باي خبرن بنتا كا سيلبرار شبام كارل ملخن مقيخ لو ملخن مقيخ ارشين كا كوربس نكولتاخ كا ال 3 y 4 de junio al alcalde ichqa recongelar mulax tsaqat en que si bieh kachpam karu chuach khabra kopradia va vera preskenka iglesia abarkatsra pues en que si besha ya taqka mayor información chivas de que crará pues lo mlaqka mel tio chivana hingan y washaka khabra ka programa popu pues junki kotemach kanajin kan compartir khabra programa terkajapniwa pues libre nuestra vía de comunicación 7721 7785.

نأوخ رخالبين سلون رئيه لرشين كاخ رجليف رخالبين باكاباخ رجوخ قار قاقباء نأوخ رخالبين وطلق تق نأوخ وطلق تق جوبيك هبرق إيخ قاس أوتنا نكوتوخ رسخيل وطلق نأوخ خمخون نكوي سنتا تقناشول جوخ قاق نوياك أخون وطلق إيهو الجبا جكييل نتجوبونا جناتكوينا ناكاشاخ ترا قاق رشين شكليم مخليم خنوتلاق إيخ جناك أتوخ أتلاق أتيك ترا أباقيل جكييل روكين أختي هنيم كوتشيك ترا سقلاق بيه جناك ساخ نأوخ جقا رقاش بيهم با ترا خون أتلاق نأوخ

لخ رخاف ركوش روش ليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا إش بن خلال سيش إش كشاني القشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وبي قتنمت إش كل تقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نقرق أراج قا نقمل تيوشيخ تكا كن خلال بنق إكل قتنمت إكل تتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشن هيك تنمت أورشن قتنمت إبساد برينسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قس نرقا خيك سون بكيبا قس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نوخ رقاها بكيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كارا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كا إبكين ترخاف را أقا نكرا كارا چقا نقمل تيوشيخ چكا كون خلال بناق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول چي تقيا أباخني ترق سن كاشتخوا رتخ بال قتنامت ملتيوش جيبا قس نق إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إيش قمما ملتيوش جيبا قس نق بي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نق إنا تاخ ملتيوش كاشيباش قش بلا خي ترق برا خون ورق سماخ هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خار رخف روچ ليب شتو يا استيباق قس لمال رشن قيخ چواق خميخ چكرا شتقوريك خيب إن تقشتو مخ أرئيل رمال كرا خبرا سمخ مارشين خبرا بو ببو خنبيخ كن كارو بي چيبا Chuak chik ta, chuak chik katia.

0: شاسيبا يترا نابيل ليش اشتاق ليشين وبانا واتشوش لي اخا بالكيب انيكيل جالان اوتس كاخيل شوكا كاخنك كاخيل كالو اومبا الكترا
1: مختاريخ انيم ماس امبورتانت شينك اسليمات شمساغابي بوركيتش بان كوبراتيبا توكويال يا مختاريخ تكريخ انيم شين كوبار شينا يكا باك شبام توكويال 2026
2: تقني اي كابا افاق خونغوال افشينتت
1: Catkepa Kukin, y titska hun trachka más de 1000 premios.
2: Ik atetnatikvena na top hunchikol y 27 kichkova de golazos shinkumil pak.
1: Has fácil na ben participar.

ترى خبرك عارش إنك أخش ألاس خون قيخ موي إمبورتانت principalmente ترى كاسلي مالتت أن كاسلي مالن كاسلي مال خوخ شو كون خلال كي خديوس شيونا سيبنا تقا خبر قيخ يا دهنا شو خون كارتشك خبرك أس خونشك سمانة ماس خبرك بينتر خلبر خبرك أيك مايو وقبنق ترال كسيك خبر المس دي مايو خبر الاس بارابولاس كشي خميس مديوس دخنا نو يأجقا إيخي سخبال كشين المقطع خيكا ونق كبنان لوس باباس شقاك اكتخبال تريخ خبرك ابانخيليو رشين قيخ كميك las divisiones entre los cristianos. Mientras la iglesia, Cristo, nosotros divididos provocamos una herida a Cristo. La iglesia, en efecto, es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Sabemos bien cuántos interesó a Jesús a sus discípulos permanecieran unidos en su amor. Va a ver a Chalal. Si escuchó buena jornada, trig, nbig, la clachrotig, Dios. Porque nbiga, rotig, Dios. Que abantara que bien traatzuchbal. Jatatna ya. Chica. ولا جاتك باركيش خون تشتكيبان كما خني اخوخ تق شنكالا خرماخ كوكين انا شنو بان كبينت قاسين كوشلانا تشكيخ خاميس بخيسوس دتشلوين بين بين اتشقا خبرت سيخ تق انا شنكالا كوكين شنو بان كبينت قاسين كوشلانا تشكيخ اتشناقل كاتسنا تشكا Pero va a ver a nosotros nunuk las divisiones entre los cristianos. Exija harak chalal, no digamos, ajne katso, ajne kamur setik, shenrik kakamek, mismo, unak, kolat onreil kukin, dejan a los cristianos, dejan kichron ki, خوب خينا أوخ كيكسان شبيون را قمور تتي كمكرا شبام قطمت يا سوسيالمنت وسيكي بيتيك أخو ناتشنق قتربير ماس كتودو pero شو بير بيخس los cristianos y coche pa mi iglesia شقاك ولا بشلون ريل سيندو كن سيندو كن قطو عندو هناك أبن إغليسيا مبقتو تشك عندو هناك أش بامر كومونيدا مبقتو تشك عندو هناك ولا أش بام هون جروبو مبقتو تشك سكيس كريستيانامنتي عندو نكابان أدورار a un Cristo vivo كوكين y somos de una misma iglesia. No digamos a otras congregaciones, no digamos a otras iglesias, sino que chpom misma iglesia, colva chlon reil, colva ton reil, colva el sesknauj, colva malachtaknauj, colva el sesknachnak, a por cristian chupsir, xarach alas que titi ombar mal, o cristian, prachkich clas cristianos. No sé si Shik Haktun Kich o Cristian Hurmag, Shikun Kich, Shinke Kich, Shinu Shikich, no sé. Pero, o Cristiano, pero en qué forma? No sé si Shikurmag, o Shikun Lek, si Shikurmag, o Shikun Lek. Pero que mismo, como la iglesia,

0: Nimm krumm. Katzina pakchavana ksachchushia samach, rukinga kolua mikope, kolba khompak kast kalchavirte. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuech, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranubankana Nemtra Atejcon. Crédito Productivo, Jaranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Tra compact en callajo, nakna yarig na ben, nelan gilal chavech. Kulua mi cope, nismahap na bi, chka al kinter.
1: Kulua tat namet, chokon gilal okur van gil, kas kuchnan la kikavat, chka kbanik, kulla ka batran gilal.
2: Shaknetra ishki.
3: Ach I.
2: Ishni. Akala.
4: Chka kheriha.
1: Mahonich echo naksh tibir rich pamrgas limal. Mahonich ech nguizaskana. Mahonich ech stokil taruchi. مش كل أخو نتشنق نتيرنا نارماك مش كل أخو نق نكتر تسيبيخ نقصاخ أقيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أتشنق مؤتتا نك أتوختو إك مخو نقصاخ تاقيخ خرا أتشنق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تشقانك أتوخ نعوخ كوكين خي إيرف نق نكتكيتو شبغ نيترخي نخبيتك أعل ملون تقريش نكيكونا نكتكيتو ما يون تات كل تتتشتن ما يون تات كل تتتلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنساخ وطلاخك اصلي ماش قشين تقكون خلال خبرخ ونقوغ نيتخر ماش اديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخخون وطلاخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولك يا اطرخ ايفنق تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
5: Radio La Voz de Atitlán. Radio La Voz de Atitlán.
0: Nim Khum.
6: Rtsogbalt namet Atitlán. Nponsar chik avkin khabragaru programmer menan.
0: Nim Khum.
6: Nim Khum. Nislea nokte ab takbiyek. Nuchol nuyakar bisik chiba. חצנק בנתחצ' פעם, קוקוך, מקטח נמד כל הצ'ואצ' מצ'ליר. שכה, נחשיק חבע חקת מלתחציך, חנך ביתך על, רשי חבלון תקריאיל. חק ערנו צ'ול צ'ווה, רשן איך קמיק.
0: תוקשך כפרוגרמה. נמד.

خانك سباغي غير أتبتتي نقي لي خلال أخور وقلت نمت يوان قواتش كماك أتبتتي نرو ماك يوان قواتش بورك بور ميلز دي كتال يبكي غا بوريس أخو من شوء تلبر الأش قواتش برملتيوز دي ديوش الله مومنت كمك يشتخموس يشتخموش اللي تيش تربنات من داخل نمت مغول وزكا كلار بوبليكامن كم بيه هلا porque estamos no mandan at no puedo ni aku ni kacek ni kasal los guardián va a ver estamos no mandan sabanir yo no lef 30 al que si más como ni va a ver para cubrir al gabe hala no si eco khabu karyan estu no mandan va a ver va a evitar hablar a esas chuas no se así sin el fak shakul kel lein baba va a ver o khlayo ki un khtet qama metio tios e ulef khla sakhi va sakhi met mon khatsut ki va o kidna o kitsi ko o أبوكي كوك كاريال وابيرا شيشي أشاخي بيشش سيمشتروش ياتشون الأبورتونية على سلطان صابلة يبيخ كا كان بيلق لليش خا نيبيخ مية كاميوش ميك مغول ما قاتت تلاتت بوركي شاي أبيتاسيون تا بمسام بسيوم تنايوالة شو ديك نوكيك